0: وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
1: آمين.
0: والمسلمين والمسلمات
1: آمين.
0: الأحياء منهم والأموات
1: آمين.
0: اللهم أصلحنا.

0: المنازل والمهن والسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عمه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا آله يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
1: الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صافوا صفوفكم فإن إقامة الصف من تمام الصلاة. الصلاة جامعة رحمكم الله. الصلاة جامعة رحمكم الله. استغفر الله العظيم. صلى على صليفه وترك عدنين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.

الآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

Amen. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن

بعث رسولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. إلهنا يا ربي سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: سبحان الله وبحمده دائما كم أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت على كل شيء قدير وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلى الله رضي الله تبارك وتعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
2: اللهم صل وسلم.
1: اللهم ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم.

الذين قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقكم الله افتراء على الله

أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقرة بقرس

0: أو ما اهترط بأرض ذلك رضيناهم ببغضهم وإنا لصادقون.
1: Yang lain perhatikan, lanjut.
0: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه.
1: Yang pintar perhatikan.
0: Qaumil mujrimin sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asrana wa la abaa wa la harramna min syai'in كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ ما عاد

0: إلا بالحق هالك ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi santriwati Raisa dan Kalista. Berikutnya adalah santriwati Syifa dan Zahra.

0: يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
1: تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi Syifa dan Zahra. Berikutnya adalah santriwan, yaitu Rizal dan Hafiz.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
1: فوسوس لهما الشيطان ليبدي